0: عند هول شوت فراغ تيوب فوق ما تتصور وانا هيك تشي
1: Hello, Golf Kilo Foxtrot Tango India, holding short at Charlie.
0: Golf Kilo Foxtrot Tango India, tower, line up runway 24 and wait.
1: Line up and wait, runway 24, Golf Tango India.